على الغنم وتلعب الصبيان بالحيات فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون. رواه أبو داود والحاكم والإمام أحمد. أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قرنادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلا عيسى عليه السلام أرامزدا نبي يوق البتة او نازل بولر قچان اونو كورسنجز تنب علينلر أورتا بويلي قزغش آق كشي İkki sarg'ish kiyim kiygan, xuddi boshidan qatra tomib turganga o'xshaydi. Agar unga hol yetmagan bo'lsa ham, islom uchun odamlarga qarshi urush qiladi. Masihi Dajjalni qatl qiladi. So'ng yer yuzida eminlik voqi bo'ladi. Hatto sherlar tuyalar bilan, yo'lbarslar mollar bilan va bo'rilar qo'ylar bilan bir yaylovda bo'lurlar. Bolalar ilon bilan birga o'ynarlar. İsa yer yuzida 40 yil turadi. So'ngra vafot etadi va janozasini musulmonlar o'qiydi dedilar. Abu Davud, Al-Hakim va Imom Ahmad rivoyat qilgan. Aqoid ilmi ulamolari qiyomatning ulkan alomatlari sifatida yuqoridagilarni zikr qildilar. Ba'zilar yana bir ikkitasini ham qo'shadilar. Ammo kishilar o'rtasida Imom Mahdi haqlarida ko'p savollar bo'ladi. Shuning uchun biz u kishi haqida ham ma'lumot berib o'tishni lozim topdik. Imom Mahdiyning chiqishlari ham qiyomatning alomatlaridan biri bo'ladi. Imom Mahdi radhiyallohu anhu haqida. An Ummu Salamata radhiyallohu anha an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Yakun ikhtilafun 'inda mawti khalifatin" فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث إليه بعث من أهل الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه بين الركن والمقام ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويلقي الإسلام بحرانه في الأرض فيلبس 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. رواه أبو داود. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن في أمتي المهدية يخرج يعيش 5 أو 7 أو 9، ثم قلنا: وما ذاك؟ قال: سنين. قال: فيجيء إليه الرجل فيقول: يا مهدي أعطني. قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. رواه الترمذي. أم سلمة رضي الله عنها دان روايات قرنده نبي صلى الله عليه وسلم بر خليفة أولغانده اختلاف بولده. أهل مدينة دن بر كشي مكة قاچب چكده. Bas uning oldiga ahli Makkadan odamlar kelib, o'zi istamasa ham uni chiqarib, rukun va maqom orasida unga bay'at qiladilar. Unga qarshi Shomdan askar yuboriladi. Ularni Makka va Madina orasidagi sayhonlikda yer yutadi. Qachon odamlar o'shani ko'rganlarida, uning oldiga Shomning abdollari, avliyolari va ahli Iroqning yaxshilari keladilar. Va unga bay'at qiladilar. So'ngra Qurayshdan tog'alari Bani Kalbdan bo'lgan

ثم صومه رواه الخمسة. ابن عباس رضي الله عنهدان روايات قلنادا نبي صلى الله عليه وسلم خطبة قريتكن إدلر بردن أفتابدا تكترغن أدامن كورب قادلر و او حقدا سردلر بو أبو إسرائيل تكترمقن أترمسلكن سايدة ترمسلكن قبرمسلكن ورزة تتشن نازر قلغن ددلر Unga aytinglar, gapiraversin, soyada turaversin, o'tiraversin, ro'zasini to'g'ri tutsin, dedilar. Beshovlari rivoyat qilgan. Ushbu rivoyatning qahramoni Abu Isroil Quraysh qabilasining Bani Amir ibn Lu'ay urug'idan bo'lib, hadisi sharifda zikri kelgan narsalarni nazar qilgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam so'rab surishtirib uning masalasidan xabardor bo'lganlar bo'ldilar. Keyin esa bu ish bo'yicha shariat hukmini bayon qildilar. Abu Isroilning nazarida ham to'at, ham ma'siyat shariatda ko'rsatilmagan ish mavjud edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam unga ma'siyat bo'lgan gapirmaslik, soyada turmaslik, o'tirmaslik haqidagi nazarlar behuda ekanligi ularni darhol to'xtatish lozimligini bayon etdilar. Aslida Alloh taologa to'atdan iborat bo'lgan roza ibodatini esa davom ettirishga amr qildilar. Amaliy g'uluv odatda yakka shaxslar tomonidan yo'lga qo'yiladi va uni qiluvchigagina zarar keltiradi. O'tgan ikki hadisda va amaliy g'uluv haqidagi boshqa dalillarda faqat yakka shaxslar haqida so'z boradi. E'tiqodiy g'uluv. E'tiqodi g'ulurga ketgan tarofalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida ro'yobga chiqmagan bo'lsalar ham, ularning chiqishlari haqida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlaridan hadisi shariflar vorid bo'lgan. Xavorijlar va dindan otilib chiquvchilar haqida Abu Sa'id radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. أبي سعيد رضي الله عنه يوصله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة لم تحصل من ترابها في أديم مقروط فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة ابن بدر والأقرع ابن حابس وزيد الخيري القمة على سته فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضيداء هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال أظنه قال لئن أدركتموهم لأقتلنهم قتل ثمود علي بن أبي طالب يمندن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبراغدن تزلمغن يوم بطلان قرز إلى

qısqaca o'rganib chiqamiz. Ana Abi Zarrin radhiyallohu anhu anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qala yawman atadruna ayna tadhhabu hadhihi ash-shams qalu Allohu va rasuluhu a'lamu qala inna hadhihi tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha tahta al-arshi فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت الأرش فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمات من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا رواه الشيخان والترمذي أبو ذر رضي الله عنه دان روايات قلناده نبي صلى الله عليه وسلم بركنه بو قياش قياقا كتشن بلاسز لرم ديدلر الله وأنين رسول أعلم ديشته البتة بو تا أزنين أرش أستدقى قرارقاخي يتكنش يروب براويرده So'ngra sajda qilgan holida yiqiladi. To unga ko'taril, kirgan yeringga qayt deyilguncha o'shanda turaveradi. Keyin chiqar joyidan chiqadi. Keyin to o'zining arsh ostidagi qarorgohiga yetguncha yurib boraveradi. So'ngra sajda qilgan holida yiqiladi. To unga ko'taril, kirgan yeringga qayt deyilguncha o'shanda turaveradi. Keyin chiqar joyidan chiqadi. So'ngra yana yuradi. Odamlar undan hech narsani inkor qilmaydilar. Bu o'sha arz ostidagi o'z qarorgohiga boradi. Bas unga ko'taril, mag'ribingdan chiquvchi bo'l deyiladi. U mag'ribidan chiquvchi bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha qachon bo'ladi bilasizlarmi? Bu hech bir jonga oldin iymon keltirmagan yoki iymonda yaxshilik kasb qilmagan bo'lsa, iymoni naf bermaydigan paytda bo'ladi. dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilgan. O'sha payt aynan qiyomat juda ham yaqin qolgan payt bo'ladi. Shundoq qilib, quyoshning mag'ribidan chiqishi qiyomatning ulkan alomatlaridan biri bo'ladi. An Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu qol: Hafiztu min Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam hadisan lam ansahu ba'du sami'tuhu yaqul: إن أول الآيات خروج طلوع الشمس خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا رواه مسلم وأبو داود وزاد قال عبد الله وكان يقرأ الكتب المنزلة وأظن أولهما Xurujan tulu'u shamsi min maghribiha. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bir hadis yod olib, hech yodimdan chiqarmadim. Ul zotning shunday deganlarini eshitganman. Alomatlarning birinchi chiqadigani quyoshning mag'ribdan chiqishi va odamlarga dobba jonivorning choshqoq paytida chiqishidir. Qaysi biri oldin chiqsa, keyingisi darrov sherigining orqasidan chiqadi. Muslim va Abu Dovud rivoyat qilgan. Abu Dovud nozil qilingan kitoblarni o'qib yuradigan Abdulloh menimcha ikkisidan oldin chiqadigani quyoshning mag'ribidan chiqishidir dedini ziyoda qilgan. Demak, qiyomatning ikkita katta alomatidan biri quyoshning mag'ribidan chiqishi oldin bo'ladi va ikkinchisi dobbaning chiqishi undan keyin bo'ladi. Bu haqiqatga jazm ila e'tiqod qilmoq kerak. Dajjalning chiqishi Dajjalning chiqishi qiyomatning eng katta alomatlaridan biridir. Dajjal aslida uning laqabi. Ko'p aldamchilik qilishi uchun shu laqabni olgan. Shuningdek, u haqni botir ila

ko'mib tashlash qobiliyatiga ham ega. U asli yahudiy odamdir. Madinai Munavvaraga nisbatan mashriq tarafdan chiqadi. U odamlar orasida ahli salohlikni va taqvodorlikni da'vo qiladi. Keyinroq xudolik da'vosini qiladi. Unga juda ko'p odamlar, xususan yahudiylar ergashadi. Uning tana tuzilishida o'ziga xos alomatlari bo'ladi. Bir ko'zi tep-tekis bo'ladi. Bolasi bo'lmaydi. Makka va Madinaga kira olmaydi. Peshonasiga kofir deb yozilgan bo'ladi. Dajjal haqida ko'plab hadisi shariflar kelgan. Ba'zilarini qisqacha o'rganib chiqamiz. An ibn Umar radhiyallohu anhu qol: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور. ابن عمر رضي الله عنه دان روايات قلنده. رسول الله صلى الله عليه وسلم odamlar ichida turib Allohga loyiq hamd sano aytdilar va Dajjalni zikr qilib, albatta men sizlarni undan ogohlantirurman. Har bir nabiy ham albatta o'z qavmini undan ogohlantirgan. Lekin men sizlarga uning haqida hech bir nabiy o'z qavmiga aytmagan gapni aytirman. Shubhasiz u g'ilaydir. Albatta Alloh g'ilaymasdir, dedilar. Bu hadisi sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Dajjal xudolik da'vosini qilganda aldanib qolmaslik uchun uning katta sifatlaridan birini aytib qo'ymoqdalar. An Anas radhiyallohu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ومكتوب بين عيديه كافر أي كافر يقرأه كل مسلم رواهما الأربعة Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qay bir nabiy bo'lsa-ki, albatta o'z ummatini g'ilay kazzobdan ogohlantirgandir. Ogoh bo'linglar. Albatta u g'ilaydir. Albatta Robbingiz g'ilay emasdir. Uning ikki ko'zi orasiga kaf fa ro, ya'ni kafir deb yozilgandir. Buni har bir musulmon o'qiydir, dedilar. To'rtovlari rivoyat qilishgan. Alloh taolo kishilarni sinash uchun Dajjalga turli narsalarni berib qo'yadi. Jumladan u o'likni tiriltirish, yomg'ir yog'dirish, yerni hosildor qilish va shunga o'xshash ishlarga Alloh taoloning izni ila imkon topadi. So'ngra o'zidan ketib xudolik da'vosini qiladi. Ana shunda Alloh taolo uning ojizlik taraflarini zohir qilib qo'ygani ish beradi. Uning g'ilayligi, peshonasiga kofir deb yozilib qo'yilganligi va u o'sha narsalarni o'zidan ketkaza olmasligi uni fosh qiladi. An ibn Umar radhiyallohu anhu qol: Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallama: Ad-dajjalu a'warul ayni al-yusra. جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار رواه مسلم وأبو داود ولفظه إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا حجراء فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور ابن عمر رضي الله عنه دان روايات قلنا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم
Dajjonning chap ko'zi g'ilay, ser soch, u bilan jannat va do'zax bor. Uning do'zaxi jannatdir, jannati do'zaxdir, dedilar. Muslim va Abu Davud rivoyat qilgan. Abu Davudning rivoyatida albatta Dajjol pakana, maymoq, jingalak soch va g'ilay, ko'zi tep-tekis, bo'rtib ham chiqmagan, ichkariga ham kirmagandir. Agar aralash borgan bo'lsa bilingki, Robbingiz g'ilay emas, deyilgan. Shu sifatlardan uni tanib olish oson. Dajjalning chap ko'zi qalin et bilan qoplangan bo'lib, u tep-tekis holda turadi. Shuning uchun uni Masih, ya'ni tekislangan deb ham ataladi. Va fi rivoyati Abi Davuda, man sami'a bid-dajjali falyana anhu. فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. أبو داود'ning rivoyatida kim Dajjalni eshitsa undan uzoqlashsin. Allohga qasamki, kishi uning oldiga borsa uni mu'min deb hisoblaydi va undagi shubhalarga qaramasdan unga ergashadi. Yoki unga berilgan shubhalar sababidan unga ergashadi, deyilgan. Dajjolga berilgan sehr, ba'zi odamlarni o'ldirib, boshqalarini tiriltirish kabi narsalar, odamlarni aldab qo'yish xavfi bor. Shuning uchun uning chiqqanini eshitish bilan unga yo'liqmaslikka harakat qilmoq kerak. An Anas radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Laysa min baladin illa سيطاعه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نخب من أثقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق." أنس رضي الله عنه دان رواية قلناده Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Makka va Madinadan boshqa har bir yurtni albatta Dajjal oyoq osti qiladi. Ikkisining har bir yo'lini farishtalar saf bo'lgan hollarida qo'riqlaydilar. Shunda u tuzli yerga tushadi. Keyin Madina 3 marta titraydi va undan barcha kofir va munofiq u Dajjal tomon chiqadi", dedilar. Dajjal Madinai Munawwarani qo'riqlab turgan farishtalarni ko'rib, tuzli yerda to'xtaydi. Uning kelganini eshitib, Madinadagi barcha kofir va munofiqlar chiqib, oldiga borishadi. Anin Nawwas ibn Sam'an radhiyallohu anhu qol: "Zakara Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam ad-Dajjal zaata ghadatin. Fa khaffada fihi wa raffa'a hatta dhanannahu fi ta'ifati an-nakhl. فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعته حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤن حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعد العزة ابن قط بعبد العزة ابن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فلذلك اليوم الذي كسنه
أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. قلنا يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطره والأرض فتنبته، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا، وأصبغه ضروعا وأمده خواصرا، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم، فيصبحون ممحدين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها، فيعاسي بالنخل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام، فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، ثم طأطأ رأسه قطرا، وإذا رفعه تحدره منه جمان كاللؤلئ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر وأوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، ويحشر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس ثور لأحدهم.

Allah Teala Talak suresinde وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ degen. Yani kim Allah'a takva kılsa, o zat onun yolunu açıp koyadır ve onge özü oylamagan taraftan rızk verer. Yani kim Allah buyurganını kılıp, qaytarganidan qaytsa, bu dünya ve o dünyanın kıyınçiliklerinden çıkadigan yolunu Allah'ın özü körsatıp koyadı. Taqvodor shaxsning mushkulini doimo Allohning o'zi yengil qilib turadi. Shu bilan birga unga o'zi o'ylab xayoliga kelmagan tomondan rizq-u roz yetkazib beradi. Odatda kishilar rizq-u rozim serob bo'lsin degan maqsadda taqvodan voz kechishadi. Bu esa aksincha natijaga olib keladi. Ushbu oyat karimaning ma'nosidan kelib chiqadigan qoidaga binoan taqvodorlik qiyinchiliklarning osonlashishi va rizqning o'ylamagan tarafdan kelishiga sabab bo'ladi. Odam ishlab topib, o'zi manfaat olmagan narsalar unga rizq bo'lmaydi. Misol uchun, odam o'rganidan keyin merosxo'rlariga qolgan narsalari uning rizqi emas. O'sha narsalardan manfaat oladigan merosxo'rlarning rizqidir. Alloh taolo tomonidan bandaga beriladigan har bir narsa rizq ekanini payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning hadisi şeriflerden ham düşünüp olamiz. An Abi Kabşata al-Anmariyyu radiyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme qal Thelâsetun uqsimu aleyhinne ve uhaddithukum hadithan fahfazuhu qal Ma nakasa malu abdun min sadakatin ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله فيه حقا ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سوى رواه الترمذي أبو كفشة الأنماري رضي الله عنه دان روايات قلنادا پیغمبر صلى الله عليه وسلم اش نرسگا قسم شمان بندن مال صدق اله نحسانگا اشرمس Banda bir zulmga uchrasa-yu unga sabr qilsa, albatta Alloh uning izzatini ziyoda qilur. Banda tilanchilik eshigini ochsa, albatta Alloh unga faqirlik eshigini ochar. Yoki shunga o'xshash bir kalima. Men sizga bir hadis aytaman, yodlab olinglar. Albatta dunyo 4 nafarnikidir. Bir bandaga Alloh molini ham, ilmini ham rizq qilib bergan. U bu bilan Robbisiga taqvo qilur, silayi rahim qilur, undagi Allohning haqqini bilur, bu eng afzal darajadir. Bir bandaga Alloh ilmni rizq qilib beribdi-yu, molni rizq qilib bermabdi. U sodiq niyatli bo'lib, agar ma'lum bo'lganida falonchining amalini qilar edim, deydi. U niyatiga yarasha oladi. Ikkovlarining ajri barobardir. Bir bandaga Alloh molni rizq qilib beribdi, ammo ilmni bermabdi.
u ilmsiz ravishda molini to'g'ri kelgan tomonga